0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ماذا نقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأن يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة.

سرك الإلهي أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين. أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا. اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليس ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد دول، هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداد تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

جليل جبرائيل المبشر الكائن بديره بجبل النقلون بالفيوم، وما زالت هذه الكنيسة قائمة حتى الآن، وكانت هذه المنطقة قديما عامرة بالرهبان وبها أديرة كثيرة. شفاعة رئيس الملائكة الجليل جبرائيل فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: Le flughiti
1: e Biebrus of Kies tossite
0: erine vasi
2: ايها
0: السيد الرب يسوع المسيح الان الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الاطهار المكرمين قائلا ان ابان ابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعينكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بنجيلك المقدسه بتلبط قديسيك
1: صلوا من اجل الانجيل المقدس
2: يا رب ارحم
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا ان نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفائنا كلنا وقيامتنا كلنا

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري

وتلاتيل أبينا داود النبي وملك بركاته على جميعنا. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة. أرتل لك وأسجد قدام هيكلك.

اسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة في الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمتان، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، وهو ذا اليصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقران، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك، فإن صرف عني

0: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى دهر الدهور كلها أمين. إنجيل النهاردة اللي هو بشارة الملاك جبرائيل للست العذراء، واتقرا النهاردة لأن النهاردة تذكار تكريس كنيسة باسم الملاك جبرائيل في جبل النقلون في الفيوم. فلما نحب نكرم الملاك، ملاك جبرائيل بالذات، هنذكر أعظم أعماله اللي نعرفها عنه، اللي هو أن ربنا أرسله للست العذراء يبشرها بميلاد السيد المسيح. عشان كده إحنا قرينا الإصحاح الأول من إنجيل لوقا، الجزء بتاع بشارة الملاك. ناخد منه حبة حاجات مهمة نقراها مع بعض كده. الملاك ظهر للعذراء وقال لها: السلام لك ايتها الممتلئه نعمه، انك انت هتحبلي ولتلدين ابنا. خلوا بالكم ان في اول الحته اللي احنا بنقراها بيقول ايه: في الشهر السادس، يعني بعد 6 شهور من ما جبرائيل راح لاليصابات وبشرها انها تولد يوحنا، راح لزكريا الكاهن وبشره ان اليصابات هتولد يوحنا، بعد 6 شهور راح للعذراء وقال لها ايه: هتولدي. بس قبل ما يقول لها كده، الكتاب المقدس يقول لنا: ارسل جبرائيل الملاك الى عذراء من الناصره مخطوبه واسم خطيبها يوسف واسم العذراء مريم. قال لنا عذراء مرتين عشان نبقى متاكدين انها مش متجوزه. وبعدين يقول لها: هتولدي. فتقول له: ازاي؟ انا مش متجوزه وانا نظرت البتوليه. فيقول لها: مش بالجواز، ولكن الروح القدس يحل عليكي وقوه العلي تظللك. طيب، اول حاجه احنا واخدينها النهارده انها عذراء وولدت بدون زرع بشر بعمل الروح القدس فيها. طيب، قال لها: القدوس المولود منك. مين القدوس؟ الله. يقول لها: القدوس ومولود منك. يعني مرة يقول لها كلمة إنه هو الله، ومرة يقول لها مولود هو إنسان. تمام؟ مولود منك. هو الابن مولود من الأب قبل كل دور، دي هنعرفها في آخر الوعظة. إنما لما يقول لها مولود منك، يعني مولود من عذراء، مولود من إنسانة، يبقى بيتكلم عن إنسانيته أو ناسوته اللي بنسميها. فهو قدوس وهو مولود منك، يعني هو الإله اللي واخد طبيعة إنسانية أو متحد بطبيعة إنسانية. فبشارة الملاك للعذراء بتقول لنا طبيعة السيد المسيح في كلمة واحدة. ورجع قال تاني: يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي. كرسي داود أبي يعني هو جاي من نسل داود، يبقى هو إنسان. ولا يكون لملكه انقضاء. مين اللي يقعد يملك إلى الأبد؟ مفيش حد يعيش للأبد. اللي يعيش للأبد هو ربنا بس. ولا يكون لملكه نهاية. مين اللي ملوش لملكه نهاية؟ ربنا بس. يبقى بشارة الملاك للعذراء كل جملة، كل كلمة يقولها تتكلم عن طبيعة السيد المسيح كإله وطبيعته كإنسان. هو قدوس مولود من عذراء، هو ابن داود، ويكون لا يكون له ملك النهاية. الحاجتين دايما واخدين بعض. وناخد من حياة المسيح قصتين تاني عشان نكمل حتة اللاهوت والناسوت دي. السيد المسيح مشي على المية، مشي بلاهوت ولا بناسوته؟ الناسوت ما يقدرش يمشي على المية. الناسوت ما يمشيش على المية. الإنسان، حد فيكم كبشر، حد فيه من الناس مشي أولاد قبل كده على مية؟ مفيش. طيب، ربنا شاطر يا حبيبي. طب ربنا بيحتاج يمشي؟ ربنا موجود في كل مكان. يبقى الإله الموجود في كل مكان المتحد بطبيعة إنسانية يمشي على المية. الناسوت لوحده ما يقدرش يمشي على المية، واللاهوت لوحده مش محتاج يمشي لأنه موجود في كل مكان، ولكن المشي على المية لاهوت متحد بناسوت زي قدوس يولد من عذراء زي ابن داود يبقى يملك إلى الأبد. يبقى بالبشارة بتوضح لنا طبيعة السيد المسيح. طيب ساعات اللي بره المسيحية يسألوا أسئلة لأن هم ما فهمش الروح القدس، اللي يخلينا بكل بساطة نفهم كده ومش محتاجين تفسير ولا كلام كتير. الإيمان اللي في قلبنا بسبب الروح القدس يجوا يسألوا أسئلة، طب ما أنتوا بتقولوا إنه ابن الله. ناخدها واحدة واحدة كده. هوت إحنا بنقول في قانون الإيمان مولود غير مخلوق، تمام؟ إحنا كلنا المولودين من بشر كلنا مخلوقين، صح ولا لا؟ كلنا مخلوقين، إنما ميلاد المسيح مولود غير مخلوق، نور من نور، إله حق من إله حق. يبقى بنتكلم عن الابن. الابن نقول إنه هو مولود مش مخلوق، وإنه إله وإنه نور. ودي سهلة قوي لما نحط الثلاثة مع بعض نفهم طبيعة الابن قبل ما يتجسد. أسألكم سؤال، في كم لمبة منورة في الكنيسة دلوقتي؟ كتير. طب في النور اللي في الكنيسة كم نور؟ نور واحد. حد يقدر يقسم النور اللي في الكنيسة يقول النور اللي هنا غير النور اللي هناك غير النور عند الباب؟ هو نور واحد. حد يقدر يعد النور اللي في الكنيسة؟ ما فيش حد. فهو النور واحد، بس نقدر نميز ان في اكثر من لمبة. يعني لو كانوا في ثلاث لمبات جوه الكنيسة نقول ثلاث لمبات بس نور واحد. عشان كده يتقال عن المسيح انه نور من نور وإله من إله. هي دي ولادته، انه هو الله موجود من منبثق، سوري، مولود من الله، إله مولود من الله، ونور من نور. ما نقدرش نعد لاهوته، ما نقدرش نميز لاهوته بمتقسم. هو لاهوت واحد زي النور الواحد، إنما إحنا عارفين لأنه هو اللي خبرنا إنه آب وابن وروح قدس. هو مولود من الآب قبل كل الدهور، عشان كده بيتقال عليه ابن الله. ابن الله يعني ببساطة خالص هو الله. لو جبنا أي حد من الموجودين، الأخ اللي قاعد في أول دكة، أقف يا عم، تعال أقف كده قدامه. أنت طبيعتك إيه؟ أنت طبيعتك إيه؟
1: إنسان. إنسان.
0: وابن إيه؟
1: ابن إنسان.
0: أنت إنسان وابن إنسان؟
1: آه.
0: يبقى لما اقول شكرا، هو كفايه عليا كده. يبقى لما اقول ابن انسان يعني بتكلم عن طبيعته، عن طبيعته انه انسان. فلما اقول انه ابن انسان، ابن انسان يعني هو انسان. فلما اقول ابن الله يعني هو الله. بس بنهتم نقول دايما نقول انه ابن الله عشان في قانون الايمان حافظين مولود من الاب قبل كل الدهور. طيب كلمة مولود من الآب، يعني الآب كان موجود في يوم الأيام وبعدين ولد الابن؟ لا، ده قبل كل الدهور. يعني ما فيش لحظة أو ثانية واحدة كان الآب موجود من غير ابنه المولود منه، من غير الروح القدس اللي منبثق منه. هو الله الآب والابن والروح القدس مولود قبل كل الدهور. الله موجود بذاته، ابنه مولود منه، روحه منبثقة منه. في اللحظة اللي كان فيها الله اللي ما نعرفهاش امتى، كان الله موجود بابنه بروحه، الله بالكلمة بروح القدس. عشان كده بنقول قبل كل الدهور. فكلمة انه ابن الله يعني الله، يعني ابن الله. طب مولود من الاب مش معناه ان جه متأخر بعد الاب. فاحنا نؤمن ان الله الكلمة، الله الكلمة الإله اللي موجود قبل كل الدهور، أراد أن يجي يخلص العالم، فإيه بروحه حل على جسد العذراء وخد منها طبيعة إنسانية اتولد بيها من العذر. لغاية دلوقتي حلوة وسهلة؟ سهلة خالص. طب ربنا يتولد من إنسان؟ أقول لكم في حاجات كده ربنا دبر في حياتنا سهلة نعرفها عشان يبقاش الموضوع ده صعب. احنا انا عارف ان كلنا مصدقين وسهل، بس عشان لو حد من بره ايه بيسأل، لو رئيس جمهورية او رئيس دولة او ملك جه في يوم من الايام وقال انا هبقى رئيس الجيش، حد يقدر يقول له لا؟ محدش. أني الاعظم، الملك او رئيس الجمهوريه ولا رئيس الجيش؟ مين اللي بيعين التاني؟ الملك رئيس الجمهوريه. طب انت عظمتك وسيادتك ومعاليك رئيس الجمهوريه وتمسك منصب اقل منك؟ لك اه، عشان عاوز ابقى وسط الجيش وسط اولادي واشوف بعناية كل حاجه وعلمهم ازاي الجنديه الصح واقود المعارك صح وعلمهم الانتصار ازاي يكون. طيب وهو رئيس جيش، المملكه ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه ولا مش ماشيه؟ مين اللي ماشيها؟ هو. يعني هو لما بقى رئيس جيش ما بقاش ملك؟ لا، كان ملك. طب هو لما ردي وياخد يلبس توب اقل من توبه، هو كرامته راحت؟ لا. هو سلطانه راح؟ لا. هو ملك وابن ملك، وابن ملك يعني هو ملك وهو رئيس الدولة، وهو خد وظيفة اقل من بتاعته، وده ما قلتش منه لانه كرامته جواه، كرامته جواه. قصة حكاها لنا البابا شنود عن واحد في ألمانيا قبل ما تبقى ألمانيا متحدة زمان اسمه بسمارك، تمام؟ فكان في احتفال كبير، وبسمارك ده كان القائد السياسي العظيم اللي جمع حبة دويلات صغيرة وعمل منها دولة واحدة عظيمة هي ألمانيا. ففي القعدة ديت الموظف الصغير بتاع البروتوكول مش عارف شكل بسمارك، فهو داخل قال له تعالى اقعد على جنب هنا، وهو بعظمته ما يفرقش معاه، فراح قعد على جنب. وبعدين قالوا له بسمارك دخل قعد فين؟ قال له ما انا قعدت الراجل اللي دخل ده على جنب. قال له يا نهار ابيض، ده بسمارك ده هو اللي يقعد في الايه اعظم مكان. فجري قال له اسف سيادتك معاليك، انا مش فاهم قوي، كان مفروض تقعد في اعظم حته. قال له انا لما اقعد في ما اي مكان بيبقى هو ده اعظم حته، عشان انا الرئيس. الله لما بيقعد في أي مكان هو دوت مكان ملكوته، مكان مملكته. هو ربنا بياخد مجده وعظمته من هو في السماء ولا على الأرض، ولا عظمته في ذاته؟ عظمته في إيه؟ مش سامع. أيوة كده، زي المسيح لما كان بيكلم الآب، مجدني أيها الآب. هو الابن محتاج يتمجد من الآب؟ هو ما عندوش مجد؟ بالمجد الذي كان لي قبل تأسيس العالم. هو ممجد في ذاته وممجد قبل تأسيس العالم، يعني منذ الأزل، منذ أن كان الآب والابن والروح القدس موجود، هو الابن ممجد في ذاته. بس مجدني يعني هنظهر مجدي للناس عشان يعرفوا أن أنا ابن الله أو أنا الله. طيب يبقى احنا في الآخر كده على بعضيها نحطها مع بعض. الله هو الآب، الله هو الابن، الله هو الروح القدس. ما نقدرش نقسم، ما نتكلم عن لاهوت، هو لاهوت واحد لأن هو إله واحد، تمام؟ هو موجود قبل كل الدهور منذ الأزل، ما نقدرش نعرف موجود من كام قد إيه، من زمان خالص موجود. الله موجود بابنه، كلماته المولود منه بروح القدوس، ممجد في ذاته في كل حاجة. هو اللي يدبر العالم، وهو اللي يحكم العالم، وهو اللي بيخلق العالم. ولسه في العبرانيين النهارده يقول لك ايه؟ به كان كل شيء. طيب هو الله بروحه تجسد من الست العذراء واتحد بيها بكلمته النور واتولد منها. فاللي اتولد من العذراء الله بكامل لاهوته، فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. الله بكامل لاهوته اتحد بطبيعة إنسانية كاملة. بس طبعا الطبيعة الإنسانية دي قطرة مية في محيط عظيم. الطبيعة الإنسانية لا تقارن بالله الغير محدود، ولكن الله بكل لاهوته اتحد بالطبيعة الإنسانية اللي هي القدوس المولود منك، وصار إنسانا بالجسد وعاش كإنسان متحدا بلاهوته بالجسد، وخلصنا بموته على الصليب. مات بنفسه، مش هما اللي موتوه، لي سلطان أضع ذاتي أن أضحى وأن أخذها، أموت نفسي وأقوم نفسي. وقام بسلطان لاهوته تمام، وصعد إلى السماء وخلصنا. والقصة دي من ضمن بركاتها، زي ما احنا عارفين الفداء الحياة الأبدية، إن طبيعتنا الإنسانية الخاطئة دي تتمجد إن هو خد طبيعتنا. عشان كده يتقال عنه بكر وسط إخوة كثيرين. يعني إيه إخوة للمسيح؟ المسيح هو ابن الله، فلما تجسد بقينا إحنا إخوة، يعني بقينا أولاد الله بنعمته. هو ابن الله بطبيعته لأنه إله، وإحنا بقينا أبناء الله بالتبني لما المسيح قبل إن إحنا نكون إخواته. فمن ضمن بركات إن هو الإله صار إنسان عشان يخلينا إحنا أولاد لله. سهلة؟ سهلة خالص، ومش محتاجة شرح، لأن الروح القدس هو بيقولها جوانا. ولو أنا حاسس بيها في قلبي وما عرفش أقولها مش مشكلة، لأن ده إيمان بعمل الروح القدس. بس إحنا من كتر بنحب ربنا وهو كلمنا عن نفسه، نحب نجيب سيرته دايما، والكلام اللي قلنا عن نفسه نقوله دايما، فإحنا بنوعظ عن كده، لأن دي كلمات بتفرح قلبنا. ربنا يبارك حياتكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

0: Blessed ye che vot nostem most in ti ones.
1: En Sophia se proschom in creeleison genom esmi.
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على بلاط البنطي هل ما قبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي البسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطيت يا أبي حلوني، أخطيت يا أخوتي سامحوني، شليل فلوقيتي.
1: بيبروسفشي استوس

على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات،

0: السلام وبالناس المصائر.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
0: يا رب رحم مسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
2: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو ربنا يسوع المسيح، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا إلى الشرق انظروا، وإلى الشرق انظروا.

0: مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجد له من جميع القوات المقدسة
1: أيها الجلوس كيف
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات
1: وإلى شرق زورو
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت

0: يغوص.
1: قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا، الذي جبلنا وضعنا وخلقنا في الدور فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بقوية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا انقضاء، بل تحدنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ما

أبنى طرق الخلاص، وضم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل

في اليوم الثالث وصعد للسماوات وجلس عن يمينك إلى برسم يوم المجزاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مورس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، الطوبويتين

وأعطى لتلاميذك القديسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا.

وأعطى أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الله طارق قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنع

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أكثرنا روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل السلامة كنيسة الله الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحمنا.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي مسيحك احفظها بسلامة وجميع الأسقف الزكسين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقف الباب المعظم أنبا تدرس الثاني.
2: صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبا تدرس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
0: يا رب ارحمنا. يفصل معه كلمة الحق باستقامة بهم على بيعتك المقدسة يرعون قاطعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
2: صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبزياكونيين.

0: الرب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن الأقاليم والجزائر والأديرة.
0: يا رب رحمة والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
2: اطلبوا عن صعود مياه النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصعدك مقداره ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعلون الحب للبشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

0: أقدار هيك نعمتك فارح وك الأرض ليروى حرثها وتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب رحم
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبان الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والأنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح القديسين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر قديس المملوء مجد العذراء كل حين ويلت إله قديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد وقديس استفانوس رئيس الشمامسة وهو للشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطرير قديس سويرس معلمنا ديسكورس والقديس أسنس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس دوسيوس والقديس سوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس غريغوريوس والقديس الناطق بليهات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني و 318 مقطعين بين أخير 150 بالقسطنطينية والمتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أم بنطونيوس والبر أم بابولا والثلاثة أم بمقرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا بيحنس الأمس وأبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا بابولا الطمانية وحزقيال تلميذة وصديقي أبوين قدسين رميعين ماكسيموس وتوماتيوس والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقول القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا بدانيال أموس أبانا أنبا سيزروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس

0: أسمع بعين البطريق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء يا
2: بارك.
1: رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد فينا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا تنيح في الإيمان بالمسيح منذ البات. تفضل يا رب نيح أبونا مثلث رحمات البابا الأنبا شنودة الثالث، ونفس أبونا طيب ذكر القمص بطرس جيد، ونفوس عبيدك شحة الجمل ونوال زكي وفكري زكي والبير شوقي وكافة الذين وضعت اسمائهم اليوم على المذبح من المنتقلين، يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اللهم في موضع الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا يا رب الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك

مبروك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أنك في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسم القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الماء.

هو كلمة الآب الإله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم البنديكوستي وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية

سمعوا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان زلد أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال أكليل الرسولين.

فيا من أنعم على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم

0: وأنا أسألك يا سيدنا أن تنعم علينا أيضا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نجر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اللازل الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين علينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك
2: إن بخريستوس يسوع بنشوي
0: تسقي فلا سيمون تكريوك لي

0: اشكر يا رب ضعفنا ايضا واغفر لي خطايا الكثير واحسك اسر رسولتك اسر انك نعمتك نجل خطايا خاصه من نجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمه روحك القدوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطيه من كل لعنه من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملكات الارض كل اممين انا لنا سيدنا بعقل وقوه وفهم لنهرب الى التمام من كل امر رديل ومضاد امنحنا ان نصنع مرضاتك كل حين اكتب اسمنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية اذكر رب ابونا طباو المكرم رئيس الكهنه بطريقنا البابا المعظم انبا تدروس الثاني اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخير

أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف لنفسي الأخير أن زوجك صديق محيخز ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا ورتلاك القديسة الطاهرة مريم قال واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بلوتس البنتي وسلموا عنا على خشبة الصليب مقدسة برد واحدة عنا كلنا بالحقيقة من أن لاهوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاص غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.

أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح.

من فضلكم النهاردة احنا 3 آباء كهنة هنناول الدم، واحد بس هيناول الدم، فدايما هيبقى فيه صفين، مش الشمامسة صفين، وبعدين الرجال والسيدات برضو يدخلوا الصفين، ولو الرجال خلصوا السيدات يقسموا نفسهم صفين وهنتناول في الطرقة الوسطانية. ياريت نتعاون كلنا مع بعض عشان كرامة الجسد والدم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

ليون ستولي سمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركات علينا أمين. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي. أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله وهو ذا إليصابات. نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. فانصرف

0: Me dai volendo raccontare la mia storia. الجزء اللي اتقرأ علينا النهاردة من الإنجيل كله للخدمة. فأول حاجة الملائكة هي أرواح خادمة مرسلة تخدم العاتدين أن يرثوا الخلاص. يعني كل الملائكة المفروض إن هي دورها إن هي بتساعد البشر على خلاصهم. كمان لقينا الملاك بيبشر العذراء، وبيبشر العذراء اللي قبلت البشرة لأنها الوحيدة في البشرية التي تستحق أن يأخذ منها ابن الله جسدا. وأول ما قال لها البشرة ما قالتش غير كلمة واحدة: هوذا أنا أمة الرب، أنا خادمة الرب. الثالث اللي خادم برضه ومشي في طريق الخدمة، لما قال له كده: ها أنا هرسل أمامك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامي. فكان زكريا بيخدم الله، وكانت أليصابات بتصلي إلى الله، وبعدين ربنا أرشدهم إلى هذا الإنسان العظيم اللي استحق أن يسمع من فم المسيح إن لم يوجد من مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان. كان كل دوره إن هو بيهيئ طريق لربنا، وده الطريق المفروض ان احنا نسلك فيه كلنا. يكون كلنا هدفنا خلاص الناس، نحافظ على النفوس اللي ربنا اتمنى عليها، ان نكون بنهتم بخلاص انفسنا وبخلاص من حولنا. كل انسان قبل ان هو يكون خادم لله اصبحت تنطبق عليه هذه الامثلة الرائعة. اول حاجة يكون زي الملاك، وما يروح يبشر الإنسان يقول لك: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات، يبشر الناس بالخلاص. طيب وإذا كان بيسلك في أي خدمة يهيئ طريق للرب، يهيئ للرب شعبا مستعدا، يقرب الناس لطريق ربنا، مش أما يشوفوا الخادم يقولوا يا ريتنا ما دخلنا الكنيسة ويا ريتنا ما عرفنا الخدمة. وعشان كده خطورة اللي ياخد هذا المنصب إن هو بيكون صورة للخادم اللي المفروض يكون بيقرب، اللي بيكون بيطيع، اللي المفروض يعمل زي ما قالت العذراء: أنا أمة الرب. نفتكر طالما أنا أمة الرب أبقى خلاص كده أنا وصلت للدور اللي أنا عايزاه. لا، ده أنا المفروض أعمل كل ما أمرت به. ويجي بعد كده يقول رب المجد يسوع: ده إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. يعني إحنا كل ما ننظر لنفسنا لسنا كفاءة من نفسنا في شيء، مفيش فينا حد كفء إن هو يخدم ربنا، ولكن من يخدم فكمن قوة يعطيها له الله عشان يقدم إيه الرسالة. هو اللي نادى الملاك وقال له تروح تبشر، وعشان كده مرجعش الملاك في طريقه، رجع راح زي ما قال له اتعمل. نخلي بالنا إن إحنا في الخدمة لينا هذا الدور الجميل الذي للملائكة، إن إحنا نبشر الناس بالخلاص، إن إحنا نعرف الناس طريق الخلاص، إن إحنا لا نضع على الناس ثقلا آخر، ما نحطش على الناس أحمال عسرة الحمل إحنا ما بنحركهاش بأصابعنا، ولكن يكون هدفنا في هذه الخدمة إن إحنا نقدم المسيح المحبوب الحلو لكل الناس عشان يكون شفاء لكل الأمم. وإذا كنا بنهيئ هذا الطريق لربنا فإحنا بنشبه يوحنا المعمدان اللي كان كل هدفه يقول لك: أنا كل هدفي حاجة واحدة بس، إن تكون العروسة للإيه؟ للعريس. عشان كده يجي بولس الرسول يقول: ده أنا خطبتكم لعريس واحد اللي هو مين؟ يسوع المسيح. فإذا كانت كل النفوس المفروض إن هي بتكون معدة إن هي تكون عروس للمسيح، فما كنش أنا كخادم العائق في إني أنا أعد هذه النفوس. إذا كنت بسهل، إذا كنت بخدم، إذا كنت بهيئ الطريق، إذا كنت بعمل الدور اللي ربنا أمرني به، فأنا بيني وبين نفسي عارف إن أنا عبد بطال، إن أنا بس فعلت ما أمرت به. ولكن عندي هدف أعظم، وعندي فكرة أعلى، وعندي سمو في علاقاتي مع الناس عشان ما اكونش عثره لاولاد المسيح اللي ربنا اتمنى عليه. ربنا يدلنا ان احنا نكون حكماء وامناء في كل ما امرنا ان نفعله، ونكون عبيد حكماء نتاجر في الوزن اللي ربنا ادهلنا، لان هو معروف كده اذا كنت امين في القليل هيقيمك على الكثير. طب اذا كنت مش امين في الكم غنم اللي في ايدك، ما كنتش امين على الاسره اللي انت موجود فيها، ما كنتش امين على الناس اللي انت بتتعامل معاهم في شغلك، فخلي بالك لئلا يجدف على اسم المسيح بسبب سلوكياتك. ربنا يدلنا ان احنا نكون سبب بركه لكل من يتعامل معانا، سبب فرحه لكل من يسمع لصوتنا، سبب تعزيه وسلام وامتلاء من عمل الروح القدس، زي ما سمعت كده اليصابات من مريم مجرد سلامها بيقول لك حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. طيب واحنا بقى ما الناس بتسمع سلامنا بيقولوا ايه؟ هل بيرتقدوا بابتهاج ولا بيركضوا مننا؟ ربنا يدلنا ان احنا نكون عبيد حكماء وامناء، ويكون قلوبنا كلها مستودة على عمل الروح القدس، اللي لما تكتر فيه ويكتر عملنا بيه تبص تلاقي كل كلمة للفايدة، تكون كل كلمة للفايدة وكل عمل صالح حلو يشد الناس لطريق السماء، وكل اللي شفنا أكنه بيرى عظة متحركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن
1: والأبد. Tovem e pshoi seri egono na shoi senio ten apostolos nevsi biente ni masi ti se tevken en novi na nevo jefes marot en jeviot nim pshiri nem beb nev ma es o web titri es e gi ke volte no stem mos ten tione
2: en sofia se obros fomen kriele son kriele son chen o
1: bilhakiko tino men bilen wahid allah el eb dabit el kol khalik el sama wal ard ma yura ma la yura an omen bi rabbin wahid yesu al masih ibn allah el wahid el mawlud min el eb qabla kol el dhuhur nur min nur ila haq min ila haq mawlud ghir makhluq musawi el eb el gawhar el lazi bi kana kol shay هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليلين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق والأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بعمودية واحدة من مفرات الخطايا.

0: سليم، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. قدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ولا الشرق، وانظروا

0: هادٍ.
1: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حق بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور، والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضع، الذي خلق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جعلنا خلقنا وضعنا في فردوسنا عين، وعندما خالفنا صيادك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النار. لم تتركنا عن

واجعلنا لو شبابك من صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب

فأعطاه لتلاميذه القدسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى فعطايا.

0: مستقينا في الناس إن نثنى ونقول سيدك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا ونصيما مراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البيان. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيح فاحفظها بالسلامة وكل أصحاب الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأصحاب بطريقة الباب لما تعزف الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إيمان بهم على بيعتك المقدسة لو نقضيك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص

بالقلب الواحد أعطي طمأنينة لكل العالم مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب، مئات النار في هذه السنة.

بارك لي لسنا لصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامه في حين سلام. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

0: يا رب وابن ابنك الوحيد ان اشترك فيه تذكار قديسي. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك والذل آباؤنا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المندوح مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس حنا الصادق الصبا والشهيد والقديس فانوس رئيس الشمس والشهداء وناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويرس معلم نادي وسكورس والقديس فانوس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا بن الفم والقديس لوديوس والقديس لوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس سيفروس ناطق الآيات والقديس سيفروس صانع العجائب والقديس سيفريوريوس الأرماني وأسفل السماء والسماء عشر مكتمين بينك والمئة والخمسين مدينة قسطنطينية والمئتين بأفس الصوابين الصديق العظيم أم بنطونس والبار أم بابولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا بيحنس القوموس وأبانا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا طموح حسقيال تلميذ وسيد إلى مهن القديسين روميا ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شهيدا شغشيت والقوي القديس أنبا موسى وحنس كامل قيد أبانا أنبا دانيال القومس وأبانا أنبا إسيزيروس القدس وأبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وأنبا تدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويس وتلميذ والقديس البابا أنبا كريلوس السادس والأرش زياكون حبيب جيرجس وكل مصاف قديسيه هؤلاء الذين صلات مضى الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارئون فليقولون أسمع بين البطرق القديسين الذين ركلوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا

نفوسهم ومعهم الأنفس عبيدك منير فلتس رجاء عبد المسيح نجف هنا ريشاوك أيوب نجدي عبد الله والمرحوم مراد محروس وكل من وضعت أسماءهم على مذبحك المقدس من المنتقلين نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك.

قوتك لكي يبهزك معيضا في كل شيء. تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

نشكر الله الآب ضابط الكل، أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو إذا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول

دور رئيس الكيان العظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا، مملكة وكنوسا وأمة مقدسة.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم البنتكوست وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسم على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كواعظ

وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس جميع الأمم أمام بطرس وبولس الرسل. فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مدينة والعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما فرز بإنجيل الملكوت وتعلم الأمم،

يا من أنعم على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعز عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الآيات والأشفية والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة، ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا.

0: وتطهر قلوبنا وانفسنا واجسادنا وروحنا ونياتنا وعقولنا لكي بقلب طاهر نجرؤ بذلة بغير خوف ان نصرحنا وابيك القدوس الذي استمعت ونقول يا ابانا.
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء. كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير للمسيح الصالح. خم بخريستوس يسوس بين شويس
0: كيف الله سيمون تو

0: عندنا سيدنا بعثك وكرمنا الناس مرتبك وأسماءنا المقدسة. اذكر سلامك لستك الواحد الوحيد المقدس. اذكر يا رب أبونا لا بالكرم مرضى شيهم الحزانة عزيهم صغير كل فرحهم والذين ركبوا من المسيح نيح نفوسهم. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها واستحقا ومع روحك انصتوا بخوف الله.
1: امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: سيدنا القديسين وبارك رب يسوع المسيح ابن الله القدوس الروح القدس امين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس امين.
0: كيرني باسي
1: كيتو نيماتي سو
0: سو مجون كيماتي من ابي سنه يسوع.

0: تنوني يسوع كريستو تو يوتوسي ويمونامي بيسوما نمبيسو من ثمان ويل بنوتي ويبيخنو مسمي
1: امين
0: امين
1: تناتي
0: امين امين امين امين امين امين اعترف نفسي الاخير ان هذا الجسد الوحيد الذي ابنك الوحيد ربنا والان وخلصنا يسوع المسيح اعظم سيداتنا ملكاتنا كلنا ولد الله القديسه الطاهره مريم جعله احدا مع الاهوات بغير اختلاط ولا مزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام ابلاس المنطي اسلم وعن على خشية الصليب المقدسه باراده وعدوا عنا كلنا بالحقيقه دي ومن اليهود المفارق نسوت لحظه واحده ولا طرف عين يعطى عنا خلاصا وفرنا خطايا وحياه ابديه لمن يتناول من اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا هو بالحقيقه امين
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بالنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التيهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله. من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية. افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيدة عنا لكنها في داخلنا. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداف تخيف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمة.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لنا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك
شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان وردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك، افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، وبركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحده.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم ليك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لينا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع. لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس إنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي ياكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج ياكل وبيقول لأ مش واكل، وينفذ كلمة لأ، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

0: إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب، ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التيهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا. اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا، لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب. اشرح

0: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم، كلام ملهوش لازم.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ماذا نقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير يا ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

جعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماء. شيسنا هنا شيسنا هنا تسبحت وصلوات الخدمة الثالثة من نصف الليل مبارك مقدمة للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. من مزامير تراثيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا.

0: زكاس وسمو الفصل مشارة الإنجيل معلمنا مال الوال بشيرة الميز الطير بركاته على جميعنا.
1: لا تخاف أيها القطيع الصغير، فأنا بكم كسورة يعطيكم الملكوت، بيع طاعتكم وأتصالك وأصنع لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى حسن لا يدنو منه سعرك ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلوبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبعون هنا سينصرون سيد أمة يرجع من العرسي حتى إذا جاء وقر يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيد مجدهم سائرين الحق أقول لكم أن يتمنطق ويتقيهم ويقوم ويخدمهم. وإذ جاء في العزية الثانية وجاء في العزية السادس وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد وإذا علموا إن لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة يأتي السارق لكان يصل الرابط وينقاب، فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس يا رب لنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيدي على عبيده ليعطيهم طعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيدي يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله، ولكن إذ قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العميل ولما يأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه ولا في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. لكم قول الله بسلام تنوشم كبيرسوس بكيوتنا وغاسوس بابن المعصواب جواكي اكسوت من نينان بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي فعم قليل تفنى حياتي وبعملي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجني. بما
1: إيه؟
0: أن الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا أشفق علي أيها المخلص فإنك أنت هو محب البشر وحده. يا باب الحياة العقلية والدتي ليا المكرمة خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

0: الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك الكل كنز الصلاحات وموت الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا وليت لله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة والتحنن.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السبأوث السماء والأرض متى المجد كرامتك. ارحمنا يا الله لا يضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب إله القوات كن معنا، ليس لنا معين في شيئا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا والاسم القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا، واجعلنا مستحقين كل بشكر أبانا الذي في السماء. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا رعاكون لنفهم أقوالك المحيا ونهضنا من ظلمة الخطايا القاتلة للنفس، جعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة، ولا تجازي من أجل كثرة أسامنا، لأنك وحدك متحنن طويل أناة كثير رحمة. بشفاعة سيدتنا ولاة الإله القديسة مريم وجميع مصاف قديسيك، آمين.

0: أرسلت روح فغطام البحر غطس إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة.
1: من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك ممجدا في قدسك، متعجبا منك في المجد صانعا عجائب.
0: مدت يمينك فابتعته من الأرض.

سي من فصل من إنجيل مرة معلمنا لوقا البشير، بركاته على جميعنا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك.

0: صفل باس الصليب الذين كملوا في البراريل يغفر لنا خطايانا.
1: مطلوبا من الرب عنا سيد الملك قسطنطين وإلهنا الملك يغفر لنا خطايانا.

0: توبة بالحق يقاب ونكسان البارين من تنيس باب لا محب باي المسيح
1: وطوبة من رب عنا تلب حلاثوما من تنيس باب لا ليخبرنا نخدانا
0: فليذا سألك أبنا لك في الصلاة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا
1: وطوبة من رب عنا تلب حلاثوما من تنيس باب لا ليخبرنا نخدانا
0: فلأنت نظرة علينا في الموضة التي كنا فيها يا

0: السلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل.
1: السالك اذكرينا أيتها الشفيع المعتمد.

0: حسبنا نحن غير مأمومين.
1: صوتكية يوم السبت. شو بنشان رمصانين مارين قصفن ويلونج جيبن شو يسوس بخير.

0: حتى دائما في أفواهنا
1: جيف اسمروت جيف يوتني بشيرين بابن ما الصواب تتري سجيك تنوشت مستنتي أوناس.
2: نعظمك يا أم النوغ الحقيق ومجدك العظاء القديسة ولدت لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص فوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لوط واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين.
3: الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور. نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده يهدينا الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصم الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لما في الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الأبد.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض ونبتها من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الإله ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل ابنك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
1: صوتي صامين يعني مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه.

إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، واللي تشرق عليهم بنور وجهك، واللي تاخدهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك، لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية، لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار، ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية، لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا لكنها في داخلنا، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايهة، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشابات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبه خاصه ايضا من اجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسه اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي ان كان هذا العمل من عندك ان يحمل روحك القدوس وان يكون سبب بركه لكثيرين، وان يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيره. اعطينا روح القوه لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجيه، ولكن يا ربي من اجل بنيان الكنيسه. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وفي شربنا، نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري، أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان وردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك، افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، وبركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع، اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداد تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري، يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخل